0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. نتائج زيارة روبيو إلى أثينا، الحكومة تحتفي بالنتائج والمعارضة تنتقد الاتفاقات والتوجهات الجديدة. أعيد التأكيد على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات التي أجراها في أثينا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. وقبيل مغادرة اليونان قال روبيو في تصريحات أدلى بها في مطار أن اليونان تعد نموذجا يحتفى به للحليف. وفي تطور بارز، أعلنت أثينا وواشنطن اتفاقا دفاعيا كبيرا تضمن حزم تسليح بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار. زيارة وزير الخارجية إلى أثينا كرست استمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتوجه نحو مزيد من تعميقها مع تفاهمات جديدة في مجالات الدفاع والطاقة والأمن، فضلا عن تأكيد الدور الاستراتيجي لليونان في منطقة الشرق البحر المتوسط. كما جدد البلدان التزامهما بتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية. من جانبه، وصف رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس العلاقات بين اليونان والولايات المتحدة بأنها في أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأكد ميتسوتاكس أن اليونان تمثل ركيزة الاستقرار وجسرا يصل أوروبا بالولايات المتحدة والشرق الأوسط والعالم العربي، مشددا على الرغبة المتبادلة في توسيع التعاون الثنائي وتعميقه في مختلف المجالات. أما وزير الخارجية الأمريكي روبيو فوصف اليونان بأنها شريك قوي للولايات المتحدة. أثارت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أثينا انتقادات واضحة من أحزاب المعارضة اليونانية، وأن اختلفت حدتها ومضمونها من حزب إلى آخر، وتركز الجدل خصوصا على احتمال تورط عسكري يوناني أوسع في الخليج والعلاقات مع تركيا والاتفاقات الدفاعية والطاقة والعلاقات الاستراتيجية مع واشنطن. حزب الباسوك لم يعارض العلاقات الاستراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة من حيث المبدأ، لكنه شدد على أن هذه العلاقة لا يمكن أن تقتصر على التسلح والدفاع، وأن التفاهم بين أثينا وواشنطن لا ينبغي اعتباره أمرا مسلما به، وطالب ممثله بالبرلمان بالشفافية والمساءلة في التعاون الدفاعي. أما حزب تحالف اليسار الجزري سيريزا فاتخذ موقفا أكثر حدة، وانتقدت رنا دور الحكومة اليونانية واتهمتها بتحويل الأكروبوليس وتلة بينيكاس إلى ديكور مواقف روبيو السياسية، كما تحدثت عن وجود اصطفاف يوناني مفرط مع السياسة الأمريكية. وكان الحزب الشيوعي اليوناني الأكثر رفضا للزيارة وللتوجه الاستراتيجي اليوناني تجاه الولايات المتحدة. وصف بافيلس نائب حزب الشيوعي اليوناني زيارة روبيو بأنها تطور خطير في ظروف الدولة الراهنة، وانتقد بشدة الوجود العسكري الأمريكي والقواعد المستخدمة في اليونان ولا سيما قاعدة سودا. وفي الشأن المحلي، يزور رئيس الوزراء ميتسوتاكس اليوم الخميس منطقة خلكيديكي شمال اليونان، والمقرر أن يلتقي في 11:30 صباحا مواطنين في بلدة إرنيا، وبعد ذلك بساعة توجه إلى منطقة سكورياس حيث يشارك ويلقي كلمة في مراسم افتتاح منجم النحاس والذهب الجديد التابع لشركة إلينكوس خريسوس أي الذهب اليوناني. شهدت المدينة السالونيكية الشمالية صباح اليوم الخميس مطاردة مثيرة لسيارة بعد رفضها سائقها الامتثال لإشارة الشرطة بالتوقف لإجراء تفتيش. وبحسب المعلومات المتوفرة، زاد السائق من سرعته ودخل وسط المدينة قبل أن يصطدم بعدد من السيارات المتوقفة خلال المطاردة، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه. وأيضا أعزائي المستمعين، ننتقل إلى حالة الطقس. أجواء خريفية ولكن مع درجات حرارة مرتفعة بالنسبة إلى هذا الوقت من السنة. يتوقع هطول الأمطار الرعدية متفرقة خصوصا في شمال البحر الأيوني وإبروس وغرب اليونان الوسطى مع أمطار محلية في المناطق القارية الغربية. أما درجات الحرارة فتصل في أثينا إلى 28 درجة مئوية، وفي سالونيك إلى 24 أو إلى 26 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.